0: من ريانا أنا بدأ شيء تثروبك على
1: دالودو شيء تثروبك أوية
0: حفنة حفنة أم برافا ويس
1: أصلا نفتكر متى هاي جدي كتا كنت زايرة حفنة نحسب لي
0: ينا يف ينا كنت وليت نحسب كنت وليتين
1: إذا تشكي أوا دي هنتشكي أوا
0: هنتشكي أدوام
1: love the way you lie just in case تا هنرو أصلا في كم كلزمينين
0: جاي ثاني شانس
1: عمل إزات بروسيت
0: ريليس جايين ولا 2010 كلي 10 كلي 10
1: ما كنت اكبر
0: كنت سوي
1: ما نعرفش الفي ما نفتكري اك ما نعرفش نفتكر اذا دايم كانت تزيد الديسكا
0: مش فيرو
1: كنا نمشي الديسكا كي يجي لك كنت تخصك اك
0: بونجو كبيرة بتتقبل السبب هلسا من ريانا نقصد ده شيء على السفيرة وهرا شيء مع صورتها من الدفرنتي نتكلم دوار دان
2: سي أوميد جليلي لايف ان مالتا
3: With 897 Bay.
1: Ekku, infakrukom Omid Jalili dal-waqt ikun maħna sewa fl-24 u l-25 dan ix-xar ikun hawnhekk lestu preparat biex ifaqqaċċajt insomma.
0: Yes, għandkom iċ-ċans li taraw stilla bħal dan, stilla kbira verament mill-viċin u t-esperjenza u wieħed mill-ikbar stand-up comedians li għandna isim waħda xejn.
4: Went to Clarence House to meet His Royal Highness. They said, His Royal Highness is he's in the greenhouse. And I went there, and there he was, surrounded by the delphiniums and the begonias and the tulips. And he was talking to them. He was talking to them. It is not a rumor. He was actually talking to them. And I felt so humble to watch him talk. And I just said, I don't mean to interrupt. And one of the delphiniums said, please do, for God's sake. No clue what he said. Yes.
2: Namaste. The new show from Omid Jalili.

0: Nej, du har en test så god alla lådor och för då och det så har man tagit sig nej kmini kmini bitte så jag gjorde det.
1: Bonjour.
0: Jamie där nu en men är en alumon by breakfast.
1: Exakt, vi ska med flash.
0: Ecco, och vara där kille jara den lille och vad kan vi ska med vara el kanen obviamente. Gena en hos eller man är stavish man inte kan mus palmat kan lämna sitt alhenilo. Du är Inglaterra och hos eller var ju opportun.
1: Men det är bara kol, you know inte kono on the same page.
0: Vero, vero, Inglaterra.
1: Ai tuoi però vero. Per essere nei insomma teams inglesi al darba ancora
0: vero,
1: da
0: vero un host il minissa is actista tibda forse titta ma da sei zeira
1: ismani
0: un itfau or epic
1: edin third favorites
0: ma no ma no
1: l'ewel Franza tine ma nafsh min kine
0: ma Spagna probably
1: Spagna nafsep
0: io Argentina
1: ما نعرفش نسمى شعال تيهور واحنا دين التيلت
0: موش حزين انهوس ابيك اوركسترا فيرجن تا فوتبولز كامينج هوم
1: واو ينا ايك عندي ما نعرفش نسمى دي جاجرات النا تعملو
0: بطولنا ايوا ولا
1: حاولت كابو كول كان رأريك
0: ودي ايو راك ابدايم نجو فاينا لون التيلفو ام بونجو بينا الداوك اللي بقى اي من يراو لانجلترا بطونا دلودو بونجو علينا كريستين لارت امنا لك في السنة يقول له بدي فتلة من هبال مالتين come on England
1: hashtag
0: ناسي بلاخ no will but in neck وكل
2: بونجو جيم وترين
1: بونجو
2: يو كنت لس بانا لخوم الانجليزي وما بس كنا مدلعي تاسيا عملت للعلمة الشيط اللي تاني سن همسا وما سمعيتيش
1: اللو مسكين
2: ومات استنبعت ورأيت سقول يول مستيكو وزات ومات بايت نرخ
1: موشيكو
0: memsh tamel ibsa hafna noel nadruk ma nafsh kif amilta dil bitcha ta shol
1: li mis kbira mal underdogs
0: e ma vero
1: li siam lo hos gbira dis sana
0: in habba mo kol lei in vera hat pia chir la de ul bira
1: anke in emsa sanarao
0: es ul leila mo ta tahra o kol portugal spania sabiha al dal wa bonjour

0: بيش حنال او هذا قوية ليدي غاغا بورن ذس واي على دالو دو جيمي تيرن وين من ار وين
1: باك
0: اون بي بريكفاست اكو قوية اللوم كنا من ار وين
1: نسبرا وفيامنت اللي افيق تمالاير سوا هاللي رتورنا مانا ونيك دالو دو
0: ونو تماو دا كورا للراو اللوبة دالليل تار انجلترا يهدو لرقات اللي عندهم زون مالاير كم يستايكو
1: نسبرا لهاتو شغاف دي يو
0: اكو اتليس
1: يلا يلا ما مكن شو انا قد فيتش اللي سوا
0: شنعملو

0: بس لضل وقت يكون جوا بايزنا على summer days كمينو looking forward عليه. ما حنا عيدلكم في تدوار شهاج اللي رايت الكميني في لود والبيرخ اللي قصرتنا منا اللي قتنا رخدنا الهاجة اجيبت نمور نبروفا نجري وكيف كنت دي ما الدورة البلوطة في دقة واحدة نرى أمون تزعزة اللي كنا قدن يوم في البيعة البلوطة ومعهم كلهم شين هليف مايكرويف دو كنا قدن يومو بمايكرويف في البهرة قصرتنا من دك اللي قتنا رى بينية ام شو قلتا نايت هايما دان التوريزمو اللي يجي في دان الصيف ام مام صمم ام كمبلو داشا اوني اوستن فوق بي.
1: We heard

0: واحدة كانتري واحدة من الجدد أنا أقول رول موديل هاي هوب 3000 الخمسة ونوفس وخمسة ذا ونوفس نار
1: مولود يرا دل دفنت لي فشكة الناس أش عسيت يوم تورت هنا
0: كاين دفيش عسيت هذا الدرب
1: إيسي عندنا أرى إنكلينيشن ما هنجا نايدا وود يرا دل سوى تتازل بين واحدة وهرة كل دربة تحصل البلاتي يشربوا لك الكميم
0: كرا
1: هنا فيلينج إكراق سبيشالمنت في الشتوى يو انكلا ود يرادر كل دربة لتقدم من مبيب تهل الويش يهلو مالبوم وترجع تقالورا وتحبط وتعمل وتتبنجل
0: إريتاتسيوني كبيرة
1: إيه ينا إما نحسب إكل نايت لني بريفيري لنهبط أو ليهل البوم الويش مالبوم
0: فيرا
1: إيفا عش الفيلينج تاجا حاجة مشاربة مالجلدة اتضيقني هفنا
0: إيبا مبات نخيه مبات الحاجة لنقص الكميم
1: إيما ماجينة تكون عندك كيف تقلى الفلوك تكون نظيف ويك تقطر قلك كيف تقلى هويج
0: دينا السولتو متى نخسل البلات ديهم نيون نلبس فلوك تتاخت بالأزامبي بسجور ما يشاربو ليش الكميم
1: إيما ما تشاربش مزقك
0: شري؟
1: ما يشارب ليش زقك
0: إيما نقص التنت ما فيك نخسلو كولي مش المايتير ويك نقص التنت إيما قالي ريتاتسيوني كبيرة اللي يخليك الفلوك مال شيدو مال بوم وتحبطو ويك
1: وسبيشمنت فلو الكميم
0: لين بريفيري اللي يشربوا الكميم
1: فيرا
0: ايفا ايفا انا بريفير الاول واحدة
1: ليه ما نعرف لتا سنو انت اش تبريفيري تبريفيري متى تحصل الويج تحصل الويج تحصل البلاتي يشربوا لك الكميم يمكن لما تتقدم ما بيب يهلو لك الويج مال بوم
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
3: Skopri kif tista taħdem u tistudja fl-istess ħin permezz tal-iskema ħaddim student tal-Awtorità tal-Artijiet. Din l-iskema tagħtik l-opportunità li tibda impjieg full-time mal-Awtorità tal-Artijiet. Fil-waqt li segwi l-kors part-time Award in Sustainable Land Management fil-level MQF4 offrut mill-Università ta' Malta. Dan il-kors ikun offrut b-sponsorship mill-Awtorità waqt il-ħin tax-xogħol. Il-kors jipprovdi taħriġ fil-qasam tal-ġestjoni tal-artijiet, il-prinċipji ta' sostenibilità, l-ekonomija, l-ippjanar tal-użu tal-art u l-liġi. Bekk tikseb kemm l-esperjenza prattika kif ukoll il-kwalifiċi meħtieġa biex tibni karriera fis-settur tal-amministrazzjoni tal-artijiet. Wara li tlesti b'suċċess il-kors, l-impjieg full-time tiegħek jiġi konfermat. Barra minn hekk jista' jkun hemm opportunitajiet ta' sponsorship għal studji ulterjuri sabiex tkompli tavvanza fil-karriera tiegħek. Għal aktar informazzjoni, ibgħat email fuq workerstudent.la atlensauthority.org.mt inaqat mal-Awtorità tal-Artijiet u ibni futur professjonali.
4: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
5: Things can go sideways sometimes, but we're always there to set them straight. That's better. Gazan Marmol. We're always there.
6: Transform your space with B&M. From stylish bathroom units to premium tiles and home solutions, we've got everything you need to elevate your space. Visit our showroom on Dunkarm Street, Birkirkara, and let quality meet style with B&M.
7: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
8: Traffic. With ESS summer sale. Hot offers now on.
0: Sekond il-bod biex duq s-sitta niqsin 20 ta' felaxija dak it-traffiku qed jiżdied mhux ħażin għat-tnejn milli qed nara sitwazzjoni ta' traffiku li jinaħa ta' Triqbur Marrat u Kennedy Grove miexi vera bil-mod direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll Triq l-Arbiel u Miklanton Vassalli kemm għall-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, dal-ħinijiet in-naħa tal-Balluta wkoll qed jimmarka aktar aħmar minn Sjajlu direzzjoni l-aktar isejra għal San Ġiljan, Triq George Borch Livier, Triq Michelangelo Borch kif ukoll Triq San George, il-flyover tal-Kappara xejn inqas direzzjoni l-iskejpa aktar msida maħkel sew t-reġinali ma l-aktar maħkel sew il-ġamjat t-istatejt il-naħta l-Marsan Brum Bypass direzzjoni sejri nazzew xinaħta ma l-aktar mwehla lejn Aldomoro u 3 Deċembru 13 naħta l-Marsa u dal-ħiniet ftit zaħira u kol t-triq tal-barrani specialment lejn naħta għal-ħaxa u anka tal-żejtun u kol et-tim marka ħmara l-issa biex nżommu l-kumpanija imma wahda ta' Olivio Rodrigo, wahda mil-ġodda di.
9: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
10: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.
9: The